που να τη αλβάζει του. Το αλβάζει είναι. Σε τεβίλα δηλαδή, αν δεν βάλω είχα και εκεί σου και δεν άφαλα. Μπορεί να νόνα μόνο φίλου και μην έλεγχο. Ας δίκαιρον τσότα. Κάκα, δεν είναι αγκασκιάνι. Γενίζε ήδη, έγινε ογόγι. Αμά ο ένα αμάζομα αμούν σοκαρά. Μπορεί να νόνα μου δίκαιρον τσότα και τσότα. Είναι λεδίνα. Είχε που να αντισύ αλφάει σωτου. Αγκάλι εγώ, το σύνει άλλα εκεί πάντα. Το έργο είναι να αγεντήμι ο κάμου βρίκυρες. إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة أعاذنا الله أجارنا فإيقا وقت أن ندس كيسو الفاحشة ممونا أيكي يواتسو أشكم ماسو إيماني عذابا ميرا لدي جاجب تغريسو الدنيا للآخرة هنجي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظام الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا يستر عبد عبدا ونباوة بزي للبي أسير باوة دموان سبا في الدنيا أن ينجد الدنيا إلا سكره الله فأتيه ونجدي شيما يعرفي ناس أسير يوم القيامة تكاكا ميبونا دادي فرف أسير دموان كأجد الدنيا kai kuma ranar gobe Allah ya rufa naka asirin Allah ka rufa asirin shi yasa addu'a da man na'ibin ne yake yi muhimmi ya ce al'auran musulmi din da take Allah ya sitirce ta eh lalle ko ya kamata mu duk mu koyi wannan addu'a al'auran musulmi Allah ya rufe ta din da take Allah ka rufa mana asiri wa fa muslim muslimu shine ya rawaito wannan hadisi wa anhu qala hayya da an kawo daga gare shi sai na أبو هريرة رضي الله عنه قال إيتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما زم الله صلى الله عليه وسلم يناتي و كل أمتي معافا دكا الأمة تاغبا لا ينسو أنا جيكم أبا بنكاري وان شيني معافا زعباس وتكاريا كان أيكين لسكي ba lalle mai kyau ba illa almujahirin wanda ba su da kariya sai masu bayyanawa balogun ko shine in ka jiyo al'aurar ta dan uwanka musulmi a daki yayi a wanta wani guri ma ya tafi yaje wani kaza wani kaza to a dau mataki ba laifi bane amma kada a yi terere da shi matukar aboye an gane ko in dai an mai kasan na sani kaga shi ma an taimaka masa ko amma idan yayi mujahara ba ruwansa kata a titi sai zo yayi kaza laifi ha a kasuwa sai yayi a cikin mutane sai yayi ba tare da shahi ba a to wannan kun keta shi an fahimta an kun faɗa a radio an kun yi kai wannan duk ba komai saboda shingen da addinin musulunci ya bashi ya karye wannan ya kare wannan shingi mun fahimta ko shine kullu ummati mu'afan illa almujahirin yana fahimta wa Allah ka mana afwa amin Allah ka ba mu dacewa to mun gama da shi shugaba ya ce wa inna min almujaharati kuma ku ji ku sani yana daga mujahara bayyana laifi ko a boyen kai ya tashi daga boye ya koma bayyananne in wannan abin da zamu faɗa ya samu an yi amalan rajulu bil layli amalan mutum ya aikata wani aiki da daddare thumma yusbihu sannan ya wayi gari wa qad satarahu Allahu alaihi ubangiji ya lullube masa wannan laifi gare shi ba wanda ya sani sai shi sai Allah Allah ya rufa asirinsa fa ya kulu kuma sai ya wayi gari shi da kansa yana cewa ya fulanu ya wani shi ne fulanu ma'ana ka kira sunan dan uwanka ya fulanu ya wani amiltul barihata kaza amiltu na aikata albariha a daren jiya shi ne albariha na aikata kaza da kaza ana ji ko a daren ji na aikata

وقال تعالى وبنجي من أفكين سركي يا فلا أو تعايتي وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زن الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلمين مسلمين إن ديك دموان سنين مسلمين لا يظلمه سنين با يظلم تدموان سنين ولا يسلم

حَسِبْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ

وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون.

أقل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله.

وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس

0: أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما
1: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد

وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من

تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله

فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا

أصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله.

فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن

ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى

نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم

فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتي

ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد

مِنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانهم

0: قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين
1: waɗannan ayoyi tun daga fadar Allah wa yi rigarar bukalin mala’ikati inni ya yi nufin laufin haliba tana yayin da ubangijinka ya ce wa mala’iku ni zan sanya haliba bayan ƙasa to tun daga wannan lokacin mala’iku sai suke ganin cewar tun da su suna biyayya ga Allah suna tasbihi su ba sa sabo wannan halifar kuma cikin zuriyar akwai masu sabo sai suke ganin cewar a taji ana fiya mai rufin biya ka sanya wanda zai ta barna a bayan ƙasa wa yanzu ni gudima ya yi ta zubar da jini a